من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل التاسع من الآية الرابعة عشر حتى الآية السابعة عشر. جدال في الصوم. ودنا تلاميذ يوحنا يقولون: لماذا نحن والفريسيون نصوم وتلاميذك لا يصومون؟ فقال يسوع: أيسع أهل العرس أن يلبسوا الحداد ما دام معهم العروس؟ ستأتي أيام يرفع فيها العروس وعندها يصومون. ما من أحد يرقع ثوبا باليا برقعة بحرة لئلا تنتزع بعض البالي ويتسع الخرق، ولا تصب خمرة جديدة في زق بال لئلا يشق الزق فتراق الخمرة ويتلف الزق، بل تصب خمرة جديدة في زق جديد فيسلمان معاً.

لا تصب خمرة جديدة في زق بال لئلا يشق الزق فتراق الخمرة ويتلف الزق، بل تصب خمرة جديدة في زق جديد فيسلمان معاً.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلام.